الذي وفقنا لطاعته وأرشدنا إلى سبيل جنته والصلاة والسلام على من كان يبلغ الرسالة أما بعد. Teman perdua yang semoga Allah muliakan. Sesungguhnya perhatian syariat terhadap